0: صدق ظنك يا شهوان، القصة أبدا مش بسيطة.
1: قول يا شهوان.
0: وعيه وعيه يا مولانا، كانوا مسكرين وفجأة وصلت، فتحوا بوابهم وعيه وعيه.
1: شو صار بالعيد؟
0: صوت قال غنان المواسم والحب، بس عيون قالت اشي أبعد.
1: عيد غناني ورقص ما في شي. اصحى تكون يا شهوان، الحبة عم تخلق قبة.
0: وحكيوا عن الثعلب.
1: ومين الثعلب؟
0: مين الثعلب؟ مفهومي يا أنا يا الأكبر مني.
1: بعده كلامك بالهوى.
0: أهالي جبال الصوان أهل قتال، بالماضي حاربوكم مية ليلة، هالمرة مية وخلفة مية. بسرعة يا مولانا، قلوا لمولانا رجعت غربة بنت مدلج ورجع البحر يهدر.
1: غربي بنت مدلج بتحرك هدير البحر؟
0: ما دام غربي بهالأرض ما بترتاحوا. غربي بالنسبة إلهن تاريخ الدم والندر، لازم تتزغر بعيونهم، تتهدم قدامهم قبل ما تصحش يوم وهني عم بنطفوا سلاحاتهم.
1: جهوان شو عم تقول؟ بعد في عندهم سلاح؟
0: ليش السلاح وين راح؟ مخبيينه بالقبية بمعاجن الخبز وتحت بلاطات البيوت. عندهم سلاح، عندهم المعاول، فراريع الحطب، حديد سكورة المية. إذا قاموا القصة بتكبر. وعيو وعيو.
1: أنا رح بلغ فاتك، وأنت يا شهوان فهم جماعتنا.
0: رح فهمهن، لكن أنتوا ساعدوني قووني شوي، في شغلة عم تنسوها.
1: شو هي؟
0: الكياس يا مولانا، بحبحوا شوي الكياس. الكياس يلي بتبرم الراس، بتوفر دم وبتربحوا ناس. رنينك بهالليل بضوي الليل، يا نجوم الكياس الصفرة، انت وحدك نجوم.
2: ندهتلنا
0: كمان، إلك عطر بيجذب الناس. يجي وقت الشغل

0: يغني وشو حك يتحني، حكيت وما حكيت وغربتنا حن. العرس التاني ترى عرس مين؟
1: جميلي
0: نعوم الهبيلي.
1: ميلي بخصرك ميلي وزهر الحب طفيلي، انا تنبك الغرام وانت الارجيلي.
0: والشاعر كمان؟
1: فكرك حدا شاعر قد الهبيلي؟ خلينا نودع عصايد الحب لانه بكره بس تعرك بيمشي سوق الاناشيد الحماسيه.
0: عيونهم كترت عم بضلوا راقبونا.
1: الهبيلي ما بهمه، فلفلتين من المراقبه. انت لما كنت صغيري وانا كبير كنت احملك وقولي، لما جميلي بتكبر وضل انا شاب ان شاء الله تطلع حملتي. وهلا انت كبرتي وناوي احملك،
0: وبلكي عزبتك
1: بحملك،
0: وبلكي سهرتك
1: بحملك،
0: وبلكي حبيت غيرك
1: بحملك،
0: وبترضى حب غيرك.
1: ما خليني كمل، بحملك وبزتك بالبير.
0: وبهون عليك كنعو.
1: ما انا البير.
0: انت البير؟
1: ايه، من زمان عملت حالي بير، صرت انطر يلي بحبها تتيجي تشرب مني وتقلي انا بحبها.
0: وجيت لعندك؟
1: اجيت شربت مني ورميت فيي حجر.
0: خبرت القصة لحدا؟
1: البير ما بخبر.
0: يا ريت يا نعوم ترجع بير، وارجع انا بنت صغيرة تلعب حد البير.
2: شو؟ قال ابو صار بده يجوز بنته؟
0: وبعدك لهلا مش عارف؟
2: عارف، بس شايف استعدادات وهيصة، شي بروح شي بيجي. دخلك هيدا عرس ولا مظاهرة؟
0: وليش زعلان؟ تجوز نعملك أكتر من هيك.
1: ليلة عرسك يا شهوان من عزم كل الواوية، ليلة عرسك يا شهوان من عزم كل الواوية.
2: بسيطة، يوم عيد يوم عرس، هيدا كله تهديد مخبى واللي فوق ما عم يسمعوا. العمى شو ما قالهم دينين؟

0: طول عيون سعد اللي يوم الضيم
1: حقي حق.
0: طول عيون غربي
1: غربي
0: غربي. طول عيون غربي ونبع المجد يسقيها. طول عيون متلج طول عيون متلج اللي ولع لياليها
1: عيش

زهرة الغلا من هالبيت رايحة، والعريس ناطر والسلاح ناطر، والعروس رايحة. يا صبح الرضا

جلالنا إنه الموت المبكر عودنا نحو الجماد قيد قلب قد تبخر تحت أمطار الرماد مذ خلقنا نحن نهذي نحن نرتكب العمى نستعيد عن الوجوه بابتسامات دمى كيف نمشي كيف نرسم نورنا الممتد من تقاسيم الغيوم نحو نعشي كيف نحكي وأسود الأرض تشكي ظلمها عند الكلاب ما المآب هل طريق للهدى بغير وصل وغياب اعذرينا أم قايين اعذرينا إنها الأحشاء فينا سامحينا ما ظننا الشر فيك ولكن